كلوي مقيه من دون بنيو دي ولبت ادوي تريت من دو ما ودي فان دي غاراج ايت كوت دو ساماني فان دي غاراج فان دي غاراج دون دو ساماني وينا جواب يجني جيغام نو تتنو دي فان دي غاراج تود ما تقون دي تو دان فان دي غاراج من دون جان جي نويتين دو ساماني تقون شنت غنو